0: دونك هنا كي تجي كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضتها وعاد التاي الحراطين والخادم منه بقرتها العزوزة اللي ترشف وتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشتها. مقليني لتاي ومقليني لول الكيسان ندور نتم نحاسن بيه الناس اللي تعرف الأحسان.
1: أختي راديو كوم